0: العائلة العالمية براديو ماريا بكل العالم بكل ذات تحت عنوان طوبى لصانعي السلام. امتياز كبير نكون عم ننقل هيدي الصلاة من دائر سيدة بزمار، هالمكان يلي بيحمل تاريخ عريق من الإيمان والصلاة والشهادة من قلب لبنان أرض الرسالة. نرفع صلاتنا لأمنا مريم لتشفع بعالمنا الجريح.
1: En zo zijn we live verbonden met onze collega's van Radio Mariam Libanon om samen, beste luisteraars, de rozenkrans te bidden, samen met miljoenen luisteraars van Radio Maria. Wereldwijd wordt op dit moment de rozenkrans uitgezonden vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van Bezomar in Libanon.
0: بشكر من القلب صاحب السيادة على ترأسه هالصلاة، بتوجه بالشكر لكل رهبان الدائر مع الأب الرئيس ولكل الإكليريكيين وكل حدا ساهم باستقبالنا وتنظيم هاللقاء الروحي المبارك. خلينا نصغي هلأ بقلوبنا مع إيدين مريم العذراء لحتى نبدأ هالمسيرة الروحية. نحن عم نطلب منا تقودنا لابنا يسوع ملك السلام ورجاء العالم. أهلا وسهلا فيكم، خلي تكون صلاتنا اليوم بركة للبنان وللعالم. آمين.

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا ابتسامة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا ابنة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا ابنة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

0: Derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Vrucht van het mysterie, verachting van wereldse roem. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt gevoeld toen uw zoon Jezus met doornen werd gekroond op zijn heilig hoofd. We lezen uit het evangelie volgens Matthäus. Zij vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. In zijn rechterhand gaven zij hem een rietsengel. Vervolgens knielden zij voor hem neer en dreven de spot met hem door te zeggen: gegroet, koning van de Joden. Zij bespuwden hem, namen de rietsengel af en sloegen hem ermee op het hoofd. Nadat ze hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, deden hem zijn eigen kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. In dit droevige tafereel zien wij hoe Jezus vernedering en spot met stilte en liefde aanvaardt. Hij, die de ware koning is, heerst niet over de harten door geweld, maar door de gave van zichzelf. De doornenkroon, die door zijn vijanden wordt gevlochten, wordt een teken van heerlijkheid, want Christus heeft het lijden omgevormd tot een weg van verlossing. Terwijl ze hem slaan en bespuwen, wankelt zijn liefde voor de mensheid niet, maar blijft zij standvastig in de wil van de Vader tot het einde toe. Laten wij bidden om de genade van nederigheid en geduld, zodat wij onze beproevingen mogen dragen in vereniging met Christus, die ons is voorgegaan op de weg van het kruis. Mogen de Maagd Maria, moeder van de hoop, ons vergezellen, zodat wij in iedere beproeving trouw blijven aan haar zoon en samen met haar de dageraad van de verrijzenis tegemoet zien. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا وادي الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي ساعة موتنا
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة الموتى
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا بنت الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا بنت الله صلي
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء يا والدة الله صلي أجلنا الآن
1: وفي الساعة السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة موتنا
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان على الدوام وإلى
1: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجينا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de dood van onze Heer Jezus Christus. Vrucht van het mysterie, liefde voor en vergeving van de vijanden. Allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt gevoeld toen uw zoon aan het kruis stierf. We lezen uit het evangelie volgens de heilige Lucas. Het was ongeveer het zesde uur en er viel duisternis over heel het land tot het negende uur, doordat het zonlicht verdween en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden blies hij de laatste adem uit. Aan het kruis, in het uur van de diepste duisternis, openbaart Jezus wat het diepst in zijn hart leeft. Een volledig vertrouwen in de Vader, met de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Schenkt hij vrijwillig zijn leven uit liefde tot heil van de wereld. Het scheuren van het voorhangsel van de tempel verkondigt dat door het offer van Christus de weg naar God nu voor de mensheid is geopend. Laten wij van hem leren onszelf, onze zorgen en onze toekomst toe te vertrouwen aan de handen van de Vader, in het vaste vertrouwen op zijn barmhartigheid en liefde. Laten wij ons in dit heilig uur wenden tot de maagd Maria, die met onwankelbaar geloof aan de voet van het kruis is blijven staan, opdat zij ons leert ons hele leven met hoop en vertrouwen aan hem, aan de Heer, toe te vertrouwen. Amen.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
2: أعطنا روزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التشاؤم لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا أنت سامرية يا ولدة الله صلي يا شمالك مقضى الآن وفي الساعة فاتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا أنت سامرية يا والدة الله صلي يا
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إنسة مريم يا والدة الله صلي لأجتنا من خطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى
1: يا يسوع الحبيب
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. En we gaan nu het Salve Regina zingen, na een lied.

0: إلى حمايتك لن تجئ يا ولد الله قديسا. فلا تغفل عن طلباتنا لاحتياجنا إليك، لكن نجنا دائما من جميع المخاطر. أيتها العذراء المجيدة المباركة، تضرعي لأجلنا يا ولد الله القديسة
1: لكي نستحق موعد المسيح.